0: اختي بي صوفيا مزال فلينا وناو
1: ماني ايفا جابرو بولور ام ايفا جابرو بولور
0: مزال فلينا وناو